0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بل نسأل ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الخمار صوص من
1: شويل غير نباسي
0: كتبنا ماتي
1: مارش به موتان تو تفهم برای فرستنده پن نیت منوت ویوتن بیشتر سو به نوت و به سوتیر ایسوس به خریستوس جی آخرس قاضی نبود نبر وایس نه فریر نو شدت نه ره ده سویرون عفتی تن تن شاری اتا و نو ثای این سوف آن مارن طرف پسنت بر ایون خن هرین به انجیبان دکرات ورف شویز به نوتی
2: ابروس دکساستی
1: ابنی به شویس بنوتی باندو کرات و رفیوتیم به شویس و بنوتی و بنسوتی ریسوس به خریستوس ناشکورا کالا کل حال و من اگل کل حال و فی کل حال لأنک سطرتنا و عمتنا و غستنا و قبلتنا الیک و اشفقت علینا و عضتنا و تیتا بنا الازی الساعة
2: اطلبو لکه ارحمنا الله اطراف علینا و اسمعنا و عیننا واقبل صلاة وطلبات قديسين بالصلاة عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا
0: يا رب رحم
1: من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا وكل سلام ما خوف كل حسب كل تجربة كل فعل الشيطان وممارة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزحى عنا عن سائر شعبك عن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا مصالحات ونفعت فارزقنا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو
0: يا ليس أنت نوشت ببيوت نمشي في رينام بابنا

0: فلنسأل الله ضابط القلوب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب مرضى شعبك
1: ونبانا وخطنا المرضى بكل موضع إن كان في هذا المسكن بكل موضع، لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا
0: يا رب
1: خطايانا.
0: تمهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم اجعلهم عنا كل مرض وكل سقم روح الأمراض. اطرد والذين بطمد تروحين في الأمراض، أقيموا معزهم المعذبين من الأرواح النجس، أعتقهم جميعا الذين في السجون والمطابق، الذين في النافية والسابية والمقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم جميعهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمجبود عليها، أعطيها رب رحمة، أعطيها برود، أعطيها معونة، أعطيها خلاصا، أعطيها غفرا خطاياها وأسامي. نحن يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لا أجسادنا عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا أجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. اذكر يا رب أبانا وإخواتنا المسافرين والذين يضمرون السفر في كل مكان، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو نهر بحيرة أو الطرق المسلوكة أو السالكين بكل نوع، كل أحد في كل موضع، ردهم إلى ميناء هادئ، ميناء الخلاص. تفضل أصحابهم في الأكل وأصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح، فرحين بالعافية، معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر، احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى
2: يا
0: الإنقاذ.
2: رب ارحم. فلنسبح مملكة المدير في العالي وعلى الارض السلام، وفي الناس المصر نسبحك نباركك نخدم ونسجد لك نعترف لك ننتم مادك، نشكرك من اجل ذنبك. ايها الرب المقسم فانا لا يبدا في الكل، والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح والقدس يا رب نحم الله ابن الاب رفقة ترى ارحمنا، يا رفقة ترى المسنة لك ايها الجالس امين ابي ارحمنا، أنت وحدك القدوس أنك لا إله إلا أنت المسيح القدس مجدا لله الأبد. بارك كل مسبح القدوسين لا بد ولا بد لابدين أمين منذ الليل. روح تبكرك يا إله وأمرك يا نور على قطعة الطرق لأنك سرت لي معينة. باكرني يا رب تسمع صوت بلادك تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الزود العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت.
1: صلاة سماوات الحمد لله ملاك الآب والابن روح القدس الآن كل عند عنده الأمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا ذنبنا، اغفر لنا خطايانا، مرضى شعبك اشفع جسم قدوس أبانا وأخواتنا الذين خطوا أنفسهم يا رب ولا خطايا، يا رب ارحمنا لا ذنب ولا خطايا.
2: ربنا اغفر الوطن لك المجد ورزق في اسم مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. يا تقدس اسمك ليكن قوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الارض. أعطيني اليوم مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن على المذنبين إلينا، لا تكلنا في تجربة ولكن أجرنا من الشر المساء، صار ربنا لك الملك والقوة والمجد الدميم السلام، ولكن أسألك أتى القديس الممتلئ من جنة كل حين والدة الإله. أم المسيح سادة صلوات نبيك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام لنا لأن نرحق المسيحين نظرك قديس سأل رب عنا يا أصنع رحمة رفوسنا يغفر لنا خطايا ترى أزراء مريم وآلت إلى القدس الشفية عالمين الجنس البشرية شافنا من المسيح الذي ولدتي لكي ينمنا القرى خطايا شيرين يوتي برسل طورا من آل سيناء شرف شجنت أنقصرك فونا لمن وعيين
1: انتي هو يا ريب أمي هو تيبر الصادي سيد العود نار المجلس الظهر السستف كان النوبي ناني هو
2: وكانت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
1: يا أمام العقلية التي نادت في أرضنا وأين أعت ثمرات الروح
2: الروح الماضي الذي حلل ابنك في مياه الأرض كمثال
1: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
2: أنت أيضا يا رب أنا لي أمام العقليات تأتي لنا بلما وعملت في بطنك
1: أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا
2: نقول هذا من قلبنا ولا وعزا لسنا صارخين قاري
1: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا
2: يا مرقس الرسول والإنجيل الشاهد لآلام الإله الوحيد والجيد
1: أتيت ونرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس
2: رقنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وعطمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء
1: وبركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى الأقطار المسكونة
2: يا شهيد السلام الإنجيل يا سلام الرسول مرقس نظير الإله
1: من الرب يعني نزل الإنجيل مريم مرقس الرسول يغفر لنا خطايانا
2: يا شهيد السلام شكرا بطل السلام المسيح يا سيد الملك غورجيوس
1: من الرب يعني
2: شادي
1: مجاهد سيد الملك غورجيوس اغفر لنا خطايانا
2: السلام لك ايها الشهيد السلام شكرا بطل السلام المسيح يا سيد القديس أبا مينا
1: من الرب عنا يا شهيد المجاهد القديس أبا مينا ليغفر لنا خطايانا
2: شو بين سورة سمسيكون خلنا نشوفين نقيتو أو تنشتن من سورة تقول تنبرسن سيون بيت
1: ماتي يوم في طاري ماس بن سوتير أنا غصن دبور أنا خي سيون هارون تبسمنا
2: ننتبهيري ملكة الأضراء الملك حق القاني يا سلام فارين سينا ولات لنا أمانوين
1: نسألك اسكورينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: أعظمك يا أم النور الحقيقي وأنا مجد فضل القديس وأتلانك. أتوقع الصفوف المقدورة كيسر من المسيح فاغروس في الجهداء. هليل استوجين فتكر وراء خطايا نبشر بس لسه قدوس الأطول. ناس قد لا من قدهم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب اركب بالحقيقة نؤمن بيننا وعد الله لا يفضل الكل. خالق السماء والأرض ما يرمى لي ونؤمن برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من الله مولود غير مخلوق مساوي لله في جوار الذي كان كل شيء ذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نذر من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب أننا بالله سب ونتعلم قبور قام بين الموت في اليوم الثالث كم قدس صادر السماوات وجلس عن يمين أبي وعدنا اسم جديد يدين الحياة والأموات الذي لا يسمو في انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المن بطق من الناس قد لهم قدموا على بنطق الانبياء كنيسة حيث مقدسة جماعة رسولية نعترف مع وضيحة وخطأ انتظر قيامة الأموات وحياة الضالين

0: نبي خلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب، ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم.
0: اشني لفلوكتي
1: ايه بيبرو سافيس.

0: يسر بيسر المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن الأنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم قبل عيونكم أنها تبصر ولأذانكم أنها تسمع أن نستحق أن نسمع ونعمل أناجيلك المقدسة بطلبات قديسين
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس
2: يا رب
0: أذكر أيضا يا سيدنا جميع الذين أوصونا أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وتبرعاتنا التي نقدمها إليك يا رب إلهنا الذين سبقونا فرق يا رب أن يحمى المرضى اشفهم أنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قيامتنا كل

0: Evangelium.
1: Tingivisni, Henevram, Shaisentini, Gokiria, Kata, Lokana, Evangelium, Tana,
0: Sasi, Kere,
2: من تراتي المزامير معلمنا داود النبي بركات على جميعنا امين. اقسم الرب ولن يندم انك انت هو الكاهن الى الابد على تقسيم الشيصادق الرب عن يمينك لذلك يرفع راسا.
0: هللويا.
2: مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا إلهنا مخلصنا مخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا أمين. ونزل معهم ووقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم ومن ساحر سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم. وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم طوباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون. طوباكم أيها البكون الآن لأنكم ستضحكون. طوباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا أجركم عظيم في السماء لأن أباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
0: والمجد لله دائما
3: أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطني مقفى لازمك وأعطني ولا تكن في تغير ولكن نجد من الشرير مساء صار ربنا لك الملك والقوه مارستوس بن شوي
3: بولا سمون تكريك لنوتي
0: اوبيون سوكيريا
3: سومي سيمي تابو بامي
0: ويريني باسي
3: تمماتي سو سيد ربي يسوع المسيح ابن الله روح كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خاطئنا من قبل الآلام المخلص المحيي الذي نفخ وجه تلاميذه القدسين ورسل الأطهار. اقبل الروح القدس من غفرتم خطايا غفرت من امسكتم على يمسك قد انت نعمت الذين يمنون في كهنوت كل زمن في كنيستك المقدسه ان يغفروا خطايا وتحل كل ربطات الظلم. الناس اطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك ابائي واخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسوم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطا كنا اخطانا لك بشبع المغرم نزع قلب الكل بسير القلب انت كصالح محب البشر انعم لنا بغفران خطانا باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك قومنا ربطك المقدس السلام تلمك المجد والكرم
0: مين كريالي سون كريالي سون كريالي سون من اللي هذا كتابتري كان يوك يا قمنا ماتي تنوشه بارنگوه مجاب شای سیزو برست آسمان
4: موی مفیارو ماری رکمین انتکرینی آن سبتم بکلاو
0: سدمانون ناکنی علی سان کری علی سان
4: کری افلوگی سون امین اسمای رو اسمای رو استیمتانی اکونی بلگم بی اسمو
3: بخریستوز بنوتی
0: امین سشا
3: ایوه المسیح لهنا یا ملک السلام اعطینا سلام قرر لنا سلامك اخفر لنا خطاینا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض سند الأداتيني وموفر لنزنمنا كما نقول نحن ونزمين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجبنا الشرب بالمساء صار لك الملك والقوة
3: والآن محبة الله لنعمة ابنه الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم
0: ومع روحك أيضا تنو اشتمر آمين آمين آمين. ليتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كمان، لكننا غير مشروب من المسلسل.
3: بشوي سنين أن تسبحة وصلاة الساعة الثالثة والسادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. آمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: عساك حياتك عساك الله من رحمة سكن الليلة يا رب.
1: ملوك صوص يوس يوس من قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين.
2: يا جاي معاذ الروح القدس الذي يسر الله باسمه فيرى عليكم كل شيء يذكركم بما قلت لكم. سلام أترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما أعطي العالم أعطيكم لا يضطرب قلوبكم ولا تجد سمعت أن قلت لكم أن أمضي سماتي إليكم لو كنتم تحبون أن كنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل كمان حتى ما كنتم تؤمنون. لست أكلمكم كلام كثيرين بعد أن ليس ذر علماتي وليس له في شيء لكن لعلم العالم أن أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا أن الكرم الحقيقي وبالكرم كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر ينكي لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه أنا أدين فيكم.
1: والمجد لله دائما أبدين منا ولك أيها المسيح لنا مع بيك الصالح والروح القدس أنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع منا يا الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك القدوس على تلاميذك القدسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه مني يا الصالح لكن نسألك تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محي الروح النبوة العفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عن قود الحياة نسألك أيها الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلصنا
3: أيها الملك السماء المعز روح الحق حاضر في كل مكان الملك لكل كنز الصالحات نقطة الحياة هلما تفضل حل فينا طهرنا وكل دنسة والصالة خلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذ قديسنا يرخص أعطيتهم السلام أيضا كن معنا منحنا السلام خلص نجي نفوسنا إذا وقفنا كريك المقدس نصف القيم في السماء يا واتل أنت يا باب السماء افتح باب الرحمة
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت تزول من عذراه ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت تزول عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الأموات على السماوات ارحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدور آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا آثامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمه القدوس أباءنا وأخواتنا الذين رفضوا ربنا يحيي نفوسه يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك أن لك المجد والعزة وتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم
5: أبانا الذي في السماوات
4: تقدس اسمك يا رب تقول مشيئتك
5: كما السماء كذلك وزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
6: كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمساء صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين السلام لك يا سالكات القديسة المبتلى المجد عذرا كل حين ويا لذة الإله أم المساء سادة صلوات النبي الحبيب كلنا قتال سلم لذات لا نوح فيكم مسيح لنا نظر سر رب عنا ليصنع رحمة عن فسنا قبل أن قتلت راض رأم مريم مرت إلى كذ الشفيع على من جنس البشرية شفاء فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينوم من خطايانا السلام لك طراز رأى الملك الحق الحقاني السلام فارين سين ولدت لنا منويل نسألك اسكورين نيات الشفيع مؤتمنا من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
7: زوك صوص وصوص من قدوس قدوس قدوس خاص من القدس متى البشر وتميز الطار بركات وعين أمين
8: فلما أبصروا الجمع وصاعة الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذ وبدأ فعلهم قائلا توبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات توبى للحزانة لأنهم تعزون توبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبى للجياع والعطاشر البر لأنهم يشبعون توبى للرحماء لأنهم يرحمون توبى لأنقياء القلب لأنهم يعانون الله توبى لصانع السلام لأنهم يدعون ابن الله توبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السموات توبى لكم استرادوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فسد الملح فبماذا ملح لا يصلح بل لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تقطع مدينة كينا على جبل ولا يكدون سراجا ودون تحت المكيال بل يدون على المنارة فأدلوا كل ما في البيت هكذا فليضيب وراكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات
7: والمجد لله دائما أبدا الناس بل لك المسيح ما بك الصلاة وراءك ورسنا قتلت وخلصتنا أمين يا أما في اليوم السادس في الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب لأن خلال تجرع على بني آدم فقدوا اسم السخطة المسينة وخلصنا فأنا صلاة الأرب سمعنا مستجب صلاة طفت البطة التفتة واسمعني أشياء وبك وزوره كلمة كله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقطعت الخطية بالخشبة وحياة ما يموت فزو إنسان أصلقت بديك لزمت بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحب المسمر سمر تبع انقذ عقولنا من انتياش العمل شوية على مية سكرة حكا مسمية كرب فتاة إذ ليس لنا دالة ولا حجة لمعذرة من أجل قتل خطأنا فنحن بك نتوسل إلى الذي من مكيوة العذراء لأن كثيرا شفاتكم برعاة وخصنتم الطاهرة لا ترفضوا خطام شفاتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقادر خلاصنا لأنه تألم لك ينقذنا فلتدركنا رفعتنا تمسكنا جدا عنا يا الله مخلص من اسمك يا رب نجينا وافنا خطايانا من اسمك القدوس
6: كانين كايك سوسيون سيون آمين
4: صنعت خلاصا فصل أدو كل أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك طارة على الصليب فلاز كل أمة تسوق إلى المجد لك يا رب
6: سابت ريك يوك عجم نماتي
4: نسجد لشخص فاسد أيها المسيح لنا لأنك مشيئتك صارت الصليب تنجلزين خلقهم من عدي نسوق ليك ونشكرك لما تقول فرحان المخلص ما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك
6: كانين كايك سوسيون أستنيون آمين
4: أنت الممتلئ نعمة والتلال العزة نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبطك يحيي ومبطل الموت أموات كنا فنهضنا وصححنا حياة الأبدية وننا نعيم في الدرس الأول من أجل هذا المجد بشكره للمات المسيح لأن لنا قوي
6: نعظمك يوم النور حقيقي والمجد أدرك قديسة وآدة الإله لأن كل التلام خلص ساعات خلص في المجد لك يا سيدنا وكل مسيح فغروس كل الشهداء تليل الصدوقين في أتكان فرق طايا نبشر بسر السكدوس لو توعد نزود لنا من جد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين حقيقة ومن بلان واحد الله لا يضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرون ما لا يرون من ربنا وعد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الأكبر كل الظهور نور من نور إله حق من الأكبر غير مخلوق مساوي لله في الكبر الذي به كان كل شهيد الذي من أجلنا نحن من بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس من العذراء وتأنس وصلب عنا نهض بلا صبون تألم كبرى وقام بين الموت في اليوم الثالث كما كتب صعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأذن يأتي مجدي ليدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي المنبط من الأب نسجد له ونجده مع الأب والابن ناطق الأنبياء كنيسة عيد مقدسة جماعة رسولية نعترف مع وضيع حيد القراءة تنتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
9: الله يحفظنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا

0: القدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مرتين من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله لابداع في الكلية تسكت وترحمنا حلو اقراص احلانا صنعنا بلدك فنام معرفة لك كرحمتك يا رب ولا خطايانا
1: في السماوات
0: يتقدس اسمك ليتلكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي الغد اعطني اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نقول نحن المذنبين الينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنبنا شر المساء يا رب لك الملك والقوة والمجد الأبد

0: بيوت نمش إيري نم ببن بماي سوام ونوتي نوتا من فسمروت نجيف نوتي فيون بي بندقراتور
1: آمين
0: فسمروت نجيب فمنوغانيس نشيريسوس بي خريستوس بن شويس
1: آمين
0: فسمروت نجيب ابن ما اسؤ

بنشبهم وتنطقهم برفر بس ناني فو نايت في نوتي في نوتي بن شويس أو بن نوتي أو بن سوتير إيسوس بخريستوس جافر اسكمالين يكون أفر ويسينيرون أف أري إيرون أف شبتينيرو أفتي أسو إيرون أفتي توتين أف انتن شاهري تيونوساي إنسو أون مارنتي ورحبوس انت فأري إيرون خمباي إهو إسو أفاي نمني وتيرون تابنون خنهرين نفنن جبين.

0: ثابتا كنا بربنا
1: لا
0: وإلهنا
1: رب.
0: ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا.

0: وسمعنا واسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة طلبات قديسين من بالصلاة عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار مقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
1: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة على العقارب

أصلي لك يا رب قدام هذا اليوم أبارك نخوة الشباب كل الشعب ضعف نكون حلال فمن السلوس القدس الآب والإبن الروح القدس فمن كنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع فالاثنى عشر رسولا فمن نظر مرقس الرسول الطاهر الشهيد والبطريرك القديس سير سامد اذكر سفار سلسمة سنة عشر مشتمين في الماء والخمس القسطنطينية المائتين المجتمعين بين الطوباوي الباب المعظم بتدرس الثاني فم أبائه فم حقارتي إنه مبارك مملؤ ميدان اسمك القدوس.

ستارات فلوبات المركوريوس أوامين انتني بايات بشو أريهم

Sorry, Ehmot.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول السرية لتلميذه تيموساوس، بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسم الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري، الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وإيقونية والاسترة، جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. أكرز بالكلمة، أقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عظ، انتهر بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الألام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت انحلالي قد حضر. قد جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني، إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيقس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كربوس أحضرها متى جئت مع الكتب أيضا، ولا سيما الرقوق. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينجين الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي، هذا الذي له المجد لدهر الدور أمين. سلم على برسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرسطوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء، يكرهك السلام أفوبولس وبوديس ولينوس وإخلودية وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم أمين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبي وأخوتي أمين.
1: كسركم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذي بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله ولا ببخل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالول إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. وتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا فهو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. سلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل، ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فلن يثبت إلا بالأمين.

0: الإبراسيس وسم من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلاتهم وتطبيقهم فلتكن معكم ومعي يا أبائي يا إخواتي أمين. من ميليتس أرسل إلى أفسس وسدعى أحبار الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكائد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا في كل وفي كل بيت اليهود اليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي ربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرك. ولكنني لست أحتسب لنفسي ولا لشيء ولا لنفسي مكرمة عندي، حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم في نهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعاية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أن من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب من خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقومون رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا إذن متذكرين أني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي، أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسع على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لا يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيت الله المقدس. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. اليوم الخامس من شهر بابل المبارك، أحسن الله استقباله وأعاده علينا ونحن في ضوء السلام واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مرحم ربي أبا أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم سنة 68 للشهداء استشهد القديس بولس بطريرك القسطنطينية، ولد هذا القديس بتسالونيكي في أواخر القرن الثالث الميلادي، ومنذ حدثته صار تلميذا للقديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية. وبعد نياحته ارتقى القديس بولس كرسي القسطنطينية فقاوم بشدة الأريوسيين الذين ينكرون لاهوت السيد المسيح حتى طهر البلاد منهم. ولما ملك القسطنديوس ابن قسطنطين على بلاد الشرق وكان أريوسيا، طلب هذا البطريرك أن يكف عن مقاومة الأرسيين فرفض، فغضب الملك ونفاه، وفي آخر مرة نفاء بلاد أرمينيا، ثم أوعز أحد أرسيم بقتله فدخل إليه وخنقه، فنالك لي الشهادة بركة صلاة فرتكم معنا أمين. وفي أيضا تنايح الأنبا بطرس أسخو البهنسة بركة صلاة فرتكم معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

مبصر ولأذانكم أنها تسمع أن نستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدس

بك أيها الرب إلهنا الذين سبقونا فرقد يا ربنا يحرم المرضى اشفهم أنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا

بيد اليمنى وبمشورتك هديتني وبالمجد قبلتني، وأنا خير للالتصاق بالله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابن

إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر

يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج خرافه

صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم.

الحق الحق أقول لكم إني أنا هو باب الخراب، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعاه. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضال. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خصتي وخصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية

كان من القاص المسكون قاسيا كل الشعوب وكل القطعان بارقهم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر أن ينبينا الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ودخلنا وخارجنا

لنا كل شيء أعطيتنا. اقتن لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروح القدوس ولقد نحن عبيد.

0: سلام يا مكمل رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنت عليها من قبلك كارتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبا بطارة وبر، وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والخصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. انعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، صلوات ونصون عنا وكل شعبا وصلواتنا نحن أيضا أكبر إليك على مسبحك المقدس الناطق سماء راحت بخور، فسير أعداؤهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وذلهم تحت أرجلهم سريعا، وهم فاحفظهم بسلام وعد في كنيستك
1: يا
0: المقدسة.
1: رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح الناس أطمئن صلاتك يا محب البشر، اصبر يا رب اجتماعاتنا
1: يا
0: بارك،
1: رب ارحم.
0: فأنت كن لنا بغير مانع ولا عائق أن نصنع كمشتاق المقدس الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة. انعم بها لنا يا رب ولعبيدك التي بعد الأبد عبادة الأوثان بالكمال إخلاء من عالم الشيطان وكل قوات الشيطان تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل الظلم ولينقذف طرق فساد البدع أعضاء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن، نزل لهم حلة عظم عرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدل مشورة أخيتهم.

0: كل ما دوس مقدوس أما شعبك وليكم بركة ألوك ألوك ورب
1: إن سفيات أمرس ومن كلا نيسون كلا نيسون خنوم
2: بالحقيقة نؤمن بإلهان واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد سوى المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنث صلب عن ناض بلاص بونت تلم كبرى وقام بين الموات في اليوم الثالث كما كتب صعد للسماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدين يدين الأحياء والأموات الذي ليس مكان قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المنبط من الآب نسجد له ونجده مع الآب والاب ناطق الأنبياء كنيسة عيدا مقدسة جماعة رسولية ونعترف مع وديه واحد

الواسطة عندما قمت لنا تدبيرة تأنس ابنك الوحيد والسر الحقيقي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أعدها أما الخم الفروحي والسكين عقلية غير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك.

0: روحك القدوس اجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا قبلة طاهرة كي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على الرسم قفوا بخوف ورعدة إلى الشرق.

قدوسٌ قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقاتِ أيها ربنا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك.

وأنعم لنا بالميلاد الفوقان من الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا طهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين بمبعين من قبل خطايانا، أفشنا في بسيط إيه آمنتي إيه

0: في مأرس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: آمين.
0: أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب

مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامة

0: لك أيها المسيح إلهنا، ثبت أساس الكنيسة
1: يا رب ارحم،
0: وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا،
1: كيري إليسون
0: لأن مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى.

0: أهل الكليروس مسكا للرهبان والراهبات.
1: يا رب ارحم.
0: طهارة للذين في البتولية، حياة صالحة للذين في الزيجة. رحمة للذين في التوبة، صلاحا للأغنياء. وداعة للفضلاء، معونة للمساكين. نجاحا للطلبة، عملا للمحتاجين. الشيوخ قوموا الذين في الحداثة، أدبهم. غير المؤمنين ردهم لتنقضي افتراقات الكنيسة. هل تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا وحدنا

في حين حسس طمعنا حسب صلاحك يا معطيا طعما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون الكفاف في كل شيء كل

زي يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت، آبان الأطهار وسائل آباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

مريم التي وطنها الكلمة الرقيق، والقديس يوحنا الصابق الصابر وشهيد، والقديس فانوس سيس الشمامسة والشهداء، وناظر إلى الإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطيارك القديس ساويرس ومعلم دوسكوروس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شورس كان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تدوسيوس، والقديس تابيلوس، والقديس ديمتروس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطب الأيات، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الأرماني، والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمع بينك، والمائة والخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائة تاني بأفسوس. نيم بن يوتن ذكاوس بن الشعب أنطونيوس، نيم بتمي أبا بابلي مشوم تيت أواب أبا مكارم نشير تيرون ستافروفوروس، نيم بن يوتا أبا يوانس بن غمنس بن يوتا أبا بشور بثمي برومن تيريوس بي من ريتن دبن سوتيرن Αγαθός νεμπενιώτα παπαπλή παρεπτά μου μιζεχέλ πεφμάθε με σώσιν ιώτε του άβεν Ρωμαίος Μαξιμός τον Βατιούσιτη Μάρτυρος νεχαλαιόν τέσσι

0: الأسماء بين البطرق القديسين الذين رقدوا الربين يحمي نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء بواحد يا رب الذين ذكرنا اسمه والذين لم يذكروا من الذين في فكر واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا تانيحهم في الإيمان بالمسيح منذ البان. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين بشرى فريز ونعيم مرقس وغني عبد الملاك وصوفيا ابراهيم ولوريس كامل ورايح وهبه ولوسي القمص وميري تدرس وحكمه رشد وتهاني عبو. تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكاب وتنوت في نور

نشكر الله ضابط الكلاب ربنا وألهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

عظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح.

اللهم الذي قدست هذه القرابين الموضوعة بحر روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محمد.

0: نفسنا لغيب قلب طائر ونفس مستنيرة وجن غير مخزين من بلا رياء محبة كامل رجاء ثابت نقصر بدلة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول
1: أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض عندنا لدينا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء صار ربنا لأن لك الملك والقوة
2: كان بخير.

0: Amin.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα τη Ιησού.
1: Ουσκούρια ρομπνά φελαϊδεν βαχφυρ γιχατα ελκασίρ. Χαϊσού κασρο ελισμε φαλτακσουρ νέκ νέμετακ νέγλ χατάια χασσατα νέγες ελκόλμπι λατεμνα σάμπακ νέμετ. روحك القدوس حل النحل كل شعب كل خطيه كل محوط كل يم كذا كل ملاقات الهراتق انم لنا يا سيدنا بعقل وقوه فهم لنهرب الى التمام من كل امراضين المضاد نحن ان نصنع مرضاتك كل حين اكتب اسماءنا مع كل صفوف قدسيك في بالمسيح يسوع ربك اذكر يا رب سلامه كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجماسه اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا الانبا تودروس الثاني اذكر نفس ابينا المتنيح البابا شنودة الثالث اذكر يا رب اباء الكنيسه كل الخدام والشمامسه باذن رب المرضى اشفيهم الحزن اعزيهم الذين ارضيك يا رب اعطينا يا رب توبه اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
3: ونستحق مع روحك ننصب بخوف الله
2: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدس للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين
2: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين
0: ارني باسي
2: يطب نعماتي يسوع
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح

0: ومن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لوطه غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير أطرف الأطراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلم عنا الخشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يوم لو لم يفارق ناسوته لحظة واحدة لطرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين
1: أمين أمين أمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا بالحقيقة أمين.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن نشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: Eleis un imes osios o betir o bad docrator benegetries, eleis un imes de choisef not in tinigum. Shovin manjum menton visas of hekeg evid eruk Allahumma gana rab mustahakin and akul lak bakul shuk. Abain alazi fis samawak liatakadas ismak liati malakotak litakum mashaitak. Kama fis sama kazalik ala al-ard khumzana nazal al-ghad. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.
1: In Christus es uns bin
0: schon.

0: شبه منطنطط بن بريفر بس نانيفو النايتف نوتفيو تم بن شويسو بن نوتو بن سوتير يسوس بخريستو جافريسكي بازينيو غونا فيرفو يسينيرو ناف اريهيرون اف شوتينيرو فافتي اسويرون افتي توتينا فينتن شاريا تاي اونوساي ان صوف اون مارين تي هو يرفو بوس انت باريه ايرون خين باي ايهو اسو افاي نمني ايهو تيرون تي بن اون خين هيريني نيفين انجبي بانتو كراتور شويس بن نوتي
1: ابروس اكزاس
2: كيري ليسو
0: اثني بشوي سفنوتي بي بانتو كراتور فيوتم بن شوي سو بن نوتو بن سوتير يسوس بكريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا.

على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطالبات القديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايا.

إن كوتي إفصل نيفين برسموس نيفين إرجيا نيفين إنتي إبسطناس إبسط شين إنتي هرومي هو نيم إبطن في إبشو إنتي هنجاش نيتيب نيم نيس أون هيفون أنيت

ربك لا أستير نمي ولا طايك ليسي عصاي نمي ولا باي ما يصوب انطاق فاي نيزي اسناني فنمني ترنو فري صهني مونان جين صنق بكتاك تيم برشيشنان إهومي إجن هوف نمني تشيري نمي جنتي قمتير سنتي.

اطلبوا عنا بين اخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الايمان بالمسيح منذ البت. ابانا القديس الرؤساء الاساقفه، ابانا الاساقفه، ابانا القناص، وابانا الخصوص، واخواتنا الشمامسه، ابانا الرهبان، وابانا العلمانيين، وان يحكوا المسيح لكي المسيح لنا ينحو سماك معين في الفردوس النعيم، ونحن ايضا يصنع معنا رحمه.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أبطار الأرض كلها، وأنت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. بارك أنت رب علمني عدلك، مبارك أنت رب فهمني حقوقك، مبارك أنت رب أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي مجال من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعيم النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا طهر قديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، ولدك الإله أم المسيح. اصعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديس، اسال الرب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: ايتها العذراء مريم والدة الاله القديس الشفيع الامين الجنس البشرية، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينهم لنا بغفران خطايانا.
1: السلام لك ايتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا ايتها الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا.

0: رحمتك وسلامك حيث الشعبك.
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مملوءة من مجدك وكرامتك.
0: سلام لك يا أخي.

0: المسيح القديس استيفانوس الذي تأويله الإكليل.
1: اطلب من الرب عنا أي رئيس شمس المبارك استيفانوس الشاهد الأول ليغفر لنا خطانا.
0: 7 سنين أكمله القديس جورجيوس السبعين ملك مناطق يحكمون عليه.

0: متألمين عالم لا يستحقه.
1: في البراري والمغر وشكوك الأرض لا الذين شهد لهم أنه من قبل من هو
0: وصبرهم في النصر في طريق جهادهم. وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع.
1: لوهم من الرب عنا يما صفل في سيا الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا.
0: شو بينسوا أرسم سرقهم خيمة شو سيد

جيسي نعظمك يا أم النور الحقيقي، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل،

نسجد له

لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم حيثما

أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأوروبية.

0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض. أعطينا اليوم إن بخريستوس أسوس بن شويس.
2: تسكيف راسي منتو

أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألم مخلصا محيا الذي نفخ وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء يا رب المنحنين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا وإن كنا أخطأنا إليك إن كان بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر اللهم إن ما علينا غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سائر شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة لأنك أنت هو إلهنا وإليك بك المجد والإكرام والعزة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين.

يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك القوة والمجد والعزة والبركة لابد أمين. واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة ومحبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، والسلام الله يكون معاه.

من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل ليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. انزح يا رب عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعزة والسجود، خليك بك معه ومع الروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، أمين. ارحمني يا الله ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني هنا زاب الأسامح بلبي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحتني غوامة حكمتك ومستراتها. تنضح علي بزفك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السل، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام منسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحي من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فعلم الأسف طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فهو فم تذبيحك، لأنك لو أصلت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك دستر بمحرقات فالذبيحة لله روح منصحر، القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مصرتك على صهيون ولطبنا أسوار أورشليم، حينئذ صار ذبائح البر قربانا ومحرقات ويقربون على ذبحك العجول. مقدمة صلاة نص الليل. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران.

أنساك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام.

سن عين عن ابشاي سن عين عن خنفران مفيوت نمبشير نبمايس و بنوت نوت امين كريا نيسون كريا نيسون كريا فنوبيسون سابتريك يوكا بيوب نماتي كارين كايك سوسون امين تسبح الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدمها المسيح ملك وإله الكون نغفر خطاياي من تراتير مزامير أبينا داود النبي والملك باركت على جميعنا آمين.

0: سيمون قدوس قدوس قدوس صم شاطرين جين معلمنا القديس مريم التلبشين والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: حينئذ يجبي ملكوت السماوات 10 عذارى اخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات و5 حكيمات، فاخذت الجاهلات مصابيحهن ولم ياخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلة لعله لا يكفينا وإياكن، فاذهبن بالحري إلى الباع وابتعن لكن. فلما ذهبن ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلن معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق الحق أقول لكم أني لا أعرفكن، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.

الآن من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

0: وجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر أبانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك
0: ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
1: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: تحليل صلاة نص الليل هلأي في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أن العقلنا نفهم أقوالك المحية ومهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا والية الإله القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزير التحنن الذي يحب الصديقين ورحم خطاها الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي كل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة في البطن سهل حياتنا شد عن وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا نجينا من كل حزن رضيء ووجع قلب أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين نصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

تنيتشي سي ام معظمك يا ام النور الحقيق ونمجدك اطراء اصغر قديسه واليه الاله لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.

مولود غير مخلوق مساو لآخر الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الضابط الكل، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الرب اله القوات كن معنا، لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، الخفيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل الشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كالذي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معكم. تعيشوا وتصلوا.

يرفرف بين الدروع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.